tırmandı. الحمد لله موفق العاملين اشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان بقيه اصحاب رسول الله اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم في رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.